0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفقة كف سفقته كف سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقصومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولوا لي الناس ناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي.
2: تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي، المشكل بجيبها من سفر سنة.
1: مين عيطلي؟
4: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة؟
4: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
4: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني عبن خيك نعمان.
4: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
4: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
4: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
4: ولو بدك تقولي لي ما بتعرفيها؟ نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشتهم لهالمايل بأوضتها.
1: وين وين؟
4: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوق.
1: وينك انت عنه؟
4: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصاره تفسخت له الخطبه.
1: فاذا ليش زعلانين؟ انبسطوا.
4: نحن زعلانين؟ نحن معايجين. انا تلج عمة نعمان واخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسه نابر مش بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
4: ايه. بتعرفيه؟
1: لا.
4: حسبت.
1: وكتلجي منيح اللي معلقتوا هالعلقة، لو ما انتوا تفسخوا الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
4: سلم هالتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
4: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
4: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيري.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا يا ابن خيك.
4: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
4: بيولعوا مشكي؟
1: معلوم.
4: بيصير في شات شعر ولد في شواري؟
1: خلي الشواري بتطير مثل ريش التكاية.
4: لك تقبريني من الله بعتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
4: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلأ، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: ولا نعمان 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: مين مين البنت اللي اسمها زيون يلي سدها من كحلون
1: زيونك مش وزيون اسمحوا لنا يا اخوان وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق تعي تعي تعي لوين هربتي
2: عم بتمشى هون
3: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا
2: لا شو في
1: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان
2: صحيح
1: يعني ما معك خبر بشي
2: ليش انت معك خبر بشي
1: انا اوعى حدا يحط بظهرها شو هيدا كل ما صار شي المخفر المخفر
2: الا يكون شي مخفر من برا
1: قولي لحالك يا جماعه هيدي هي
4: هي
5: هيدي هي اصل المشكل
1: شفتي
2: انا شفتهم مزعلين قلت بصلحهم تيصلحوني العربيه
1: اوه شو قصدك
2: انا جاي من القصد الطيب
5: ولك يا عمي في مشكل في ناس هاجمه على ناس
1: ايه مزبوط مازال في مشكل في سبب وفي مسبب مين المسبب
4: زيون
1: علقتي علقتي قتلتيهم وخلفتيهم كلهم عم يشهدوا ضدك
2: مش مزبوط غلط
1: غلط شو
2: مين المحقوق
4: انت
2: ومين المحقوق
4: انت
2: ايه فاذا انتم مش مقتلين انتم متفقين
6: ما دليل ورح نتجابح
2: يا حراس في لخبطه بالحكي في حدا عم يغلط يا
3: مين عم يغلط
2: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين
1: ايه مزبوط
2: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل
4: ايه نعم
2: فاذا يا حراس الاهالي متفقين واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل
1: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش
4: إيه؟ إذا كانوا متفقين بيكونوا غلطانين
1: وإذا هن مش غلطانين بيكونوا مش متفقين خلاص خلاص بس صار لازم نحقق
5: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق إيه مزبوط نضرب بالأول وبعدين التحقيق
2: يا شويش اسألوا الأكترية ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل
3: ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر
1: هلا انت شوف لا شو في بكره
3: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك
1: ايه مزبوط معك حق بس لايك هون ابدا هون ابدا
0: فاذا يا اخوان الخناقه بكره وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان الزعرور ما بيسوى البعكور ممنوع وبيجيب معه تذكره الهويه
6: كلنا بدنا نخانق
3: انا ايدني من هلا
1: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق
3: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل شو
1: ايه هيك ايه
5: اذا مضيت الليله على سلامي ما رح تمضى اسالوني الي
4: بدنا نخانق

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: أنا إيه لك؟ أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا، أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة أنا بس ولا كلمة ليه؟ والله إدم حبسوا بهالمراية بتمرجل علي بسبه، صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني، وساعة اللي بدي ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغير بقاعد فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمحلي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساحة. أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كنت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طف النجمة
2: دبلة الوردة بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر.
2: بغني لك وهالليل بيغني معي، وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي، ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق، بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
3: لا انا ولا انت عدنا راضين، نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا، الله وكيلك بدية الحفلة.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتله وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرها؟
1: كل قتله ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حتيم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
2: وهيدا شو؟
3: هيدا شيش.
2: هاي هاي
3: هيدا بيجرح
2: اوف كورس.
3: وهودي شو هاللي لابسهم؟
2: هودي كفوف البوكس.
3: هاي هاي الضربه بتفدغ
2: اوف كورس.
3: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم، وانا بتعرفني ما بحب الاذى، دبر لي انت بمعرفتك.
2: فهمت عليك.
3: وعلى قد القتل بتكون الدفعة.
2: شو رأيك بشي بوكساني على المنوجو أزرق؟
3: مش كافي البوكسر كيك. البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
2: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
3: يا ابو حلقة افهم علي، جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلوريجي.
2: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
3: هاي هاي وبدي توقع له الطربوش.
2: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
3: هاي هاي هاي
2: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
3: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران بي.
5: واجبات زيون كنت عم شقة عيني مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا.
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبي حاتم؟
4: شو دخل بي؟ ابنك بحبها.
5: يحبوا الحب. بيقلي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا.
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب، بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حياتي وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريء الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون. عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم. يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
3: أنا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة. خربطت البلد. انت من ستك مش كنجيه.

0: هيك لكن
1: سيدنا أنا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدي قتلتيهم
1: وخايف اشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: أنا مطرحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا، ولما عرفنا انه رح يجوزوا ولادهم طلعنا صيفنا إلنا بكرة بيروحوا. يا ريت ما صيفنا
2: يا سيدنا، نحنا معنا الحق.
0: يي بعدك يا راجي ملعطل بالحق، تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد،
0: ومين اللي بيبدأ بالصلاح؟
3: هني
0: يا أهل العروس، بما أنه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا أهل العريس، بما أنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي.
1: ولا بقصف عمرك.
4: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
1: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي، احلى ما سبوها الغضب.
1: ايه فهمه
0: عمره ما يفهم، بكرة بيندم.
4: اندم.
0: وانتو شو؟ خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا وزعلنا.
1: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل.
2: فضل.
0: بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتو مختلفين، وبما اني حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سينا
0: ايه نعم ايه نعم، انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا؟ شباب شباب.
1: بس
0: اعرف اعرف شو بدك تقولي. اول ما تقولي انا كبير قولي اصغر من القعدة الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، بتتزاعلوا بتطرادوا انا ما دخلني. جمعة الجين ناوضولي ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، اوعي تخلوها تتحرك من هون، مش راح تهرب كحلول. هابروني هابروني
3: عرسنا.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس هامل زيني وعم بتقول اشياء حزين،
0: مرات الزيني بتحزن.
1: اذا هني متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتوا مش غلطانين
1: بيكونوا هني مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم على انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلم. اقولك فيي استعمل هالتليفون، تأخرت بكون بيل ستي انشغل علي، شفلي تشويح.

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشيا. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من ايمتى؟
1: ولو ولو يا معلم راجي، من ايمتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلت؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالدبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شيء.
0: قرب خي حاتم قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق اولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي اول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاتير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
0: طبعا
1: وهك حياتي
2: ما في
1: عشور هيك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولعرف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضهم رح يطقوا.
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا، اذا طق معلمنا

0: زيون كاني قاعد بقلبي. انا سيف المحبه مشاكلتي
1: وانت جانح المظلومين.
0: وانا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف اني جاي ردن لبعضن، وعارف انه ما يسريم ما رح تتصلح الا اذا هزيناها بقوه. قلت رح اتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقفت حالي ربوء كرامتكم، بتبين معكم لك. روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل حاكم كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبوش. انتبهوا ها. وانو نعمان ده هو نعمان.
3: يا حو نعمان يا حو.
0: اه نعمان اه هات ايدك لو هات ايدك يا عروس. الله يهنيكم ووفقكم، وعد خلوني شوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة إلك تقبليها؟
1: بقبلها.
0: إني اتجوزي
2: زيون؟
0: نعمان رح يتجوز شهيدي. أنا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. أنا رح ياخد زيون.
1: بس أنا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: أنا مش مخطوبة، اتفقنا.
1: أنا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك أرجع بلا عروس. لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر وليك ليك نعوس ونعوس نعوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير؟
0: لك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته ما بعرف كيف فرقتنا الريح، وشفت حالي هون.
0: يا زيون قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك بس انت دايما بتتأخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدها الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصري وبقعد بنطل لحالي، وانت بدك كملي مشوارك على كحلوه. يا هالي ما يسريم تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلي نعمان يصلح للسيارة.
0: تكرم. انده نعمان يصلح للسيارة. خطركم خطركم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هيك شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هيك شو؟
0: طب شو بعمل؟
1: ما بعرف.

0: يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلي ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلأ لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر أهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي أحكي يعني، ما فيني أقول إلا حقول جملة هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس اله

شاهدين عرجال كانوا قد وعد صادقين ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مستار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغزة، الدفا. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير. بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث. والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم، يا وليدة الله،

0: موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة. ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
3: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك. إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك. وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
4: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
0: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
7: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
8: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل إله معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
9: ابانا الذي في السماوات،
10: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
7: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

بحبك يا مرش أربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصل معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.
1: تحية لجنوب الغالي.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: عيدي مش أول مرة،
1: عيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: عيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما؟ منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيب.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي ويسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلي؟
0: أنا مخبي مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكمبايت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شبايتي يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب مش مبالي فينا. اخ ما أظلمك يا قدر.
0: ايه حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى ما تلوميني بيوم من الأيام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا أمي، بس ما تتأخرش على الغدا، رح أطبخ لك مجدرة أنت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كيفيني إلي يا أمي؟ كيفيني انك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك؟ الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوة حدهم وعودي هون 150 يلا عدو هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. ايوه بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام؟ هيك هيك بدي اياكم، كل مين يعرف مركزه وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابه تحت مسكره وجنيناتي ما بيسمح لبين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كان قصدي؟ ما في شي طريقه هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بدي يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا؟
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في الجنينات تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
3: حتى ما تدفع له لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لاي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشيه والخادم استغنيت عنهم، الشوفير استغنيت عنه، ورحت لعند شوفير الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في انا؟ بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا، انت خليكي، انا بقدر بستغني عنك. يا يمين
4: انا
2: شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي وافتح روحي؟
3: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عمي؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحامية؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفع عن قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي وحياتك انت، مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع، جدبنا له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان، ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كارثه يا ابن خيي كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفه
1: اكل حالك. انا كنت جاي اسالك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامه. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ايه ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمه؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت اياهم ال2000 ليرة. ما هيدا ابن خيك، حتى كنت اقدم له اياهم تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبياله من كمبيالاتك.
2: خلصتي حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقلي الحديث معك عم بيروح ضيعان.
2: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمه والعشيه والشوفير وجنيناتي كمان يا مبذره.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنه مفتوحه.
2: نسيتيني. الله يجزيك، نسيتيني ياهم. الله يجزيك.
4: عاد حبو لك، عاد عاد ما راح اخذ منك اجت كرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي يروح لويه سوا على الجامعه.
4: ايه الله ينجحكم. ليك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق من مره. لك حبيت هوني وحدة، ايه ما هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فاش تعمل محامي. عبوك لك الدعوة ربحانة 100%، بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه، ولا شفت اللي شفته ولا سمعت اللي سمعته.
5: انا اقول ما سلفت شي. ها
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا، اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك،
5: لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لا شو كتر الشرح بلا فايدة مقشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مرة بتسأليني نفس السؤال ما المي سخنة جاهزة عنا على طول
6: كي ايه صحيح انتو عندكم شفاش
7: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
7: خير ان شاء الله ليش كجميلة عدي عدي تشو عدي ايه هات
8: يعطيك العافية يا جميل شو بك شي
6: الله يزيدك عافية يا خيب ومنحن اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة
8: شي عشي
6: ما هو الحق عشو بدون يدينون
7: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار
6: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبو كاب
7: اسم الله
8: عظيم عظيم
6: خيبوا ملحي
8: شو
6: بتعمل معي هالمعروف وبتديني 2000 ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش
7: ايك ابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
8: تكرم يا تكرم راح ديني في المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسألك سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك
6: شو فايدة سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
7: سلفي ومين بيكون سلفي كجميل
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج
8: فراج
6: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران
7: شو عم تحكي كجميلي هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
6: نعم يا اختي نعم سلفي وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
7: شو كابو ملحي
8: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلق أنت بتكوني مرت خي لفرج المليونير
6: ايه يا خي ابو ملحن شو عم بكذب عليكم أنا مرت خيو
7: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش سالفك يا جميل
6: لا يا أختي أم ملحن أنا مرت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهذا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة لحظة تيه شوفي ناس بلا ضمير
6: تصور يا خيبو ملح
8: هي.
6: إذا ما دفعناش بكرة الأصل للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
8: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى
7: خدي يا أختي خدي هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة تكرم عيني
6: مستعدي أخدم عنكم سنتين البلد
7: تكرمي يا جماعة
6: خلص سوقرت الصبر الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
8: كيف أنت يا أختي من تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
6: ليش يا خيب وملحي ما بيسويش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا يلا يا اختي
8: يعطيك العافية
6: يلا روح اعمل هالغسلة
7: يا حرام الشوم لك كيف كلميلة تحمست وتجدد نشاط
8: طبعا
7: يلا يا ابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سنة سلف مش هاي
8: ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمو

0: هنا راديو كوكبة.
1: طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتن عندي؟
2: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر انذار بصيروا 4 أشهر.
1: ها؟ انذار؟ انذار على شو؟
2: انذار؟ انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكاية.
1: لا يعني مش فوضى، بس انه يعني
2: حقا. وعن كل سنة 15 يوم اجازة. في شي سنة اعطيتني اجازة؟
1: لا، بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
2: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
1: حلو 4400 ليرة، ما هيك 4400 ليرة. لك اخ ولك اخ كله مني، مش قابل، بدي جنيناتي الجنينة. ها
3: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
2: ممنونك ست نازلي، قولي له هيك. بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبين ما رقت.
1: لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة، بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مظلم، شوفي مين.
3: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزني ويروح فيها فطير. أهلا وسهلا.
4: الله معك.
3: الله يحفظك. تفضل.
4: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
2: اهلا وسهلا، تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
1: شكرا. تفضل.
2: مين حضرتك؟
4: يمكن ما اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
3: بملحم، انا سامع بهالاسم.
1: الحاكي موجه الي انا. نعم، في الك شي كمبيالي عندي، امتى بتستحق كمبيالتك؟
4: ولا بتعرفش اذا كانك مديني او مش مديني يا خيي فرج. لا خيي لا، انا مش مديون لك، جاي مخصوص تبحث بقضيه نبيل ابن خيك، مرحوم خيك.
1: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
4: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارمله المرحوم خيك، عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دورة عندي.
3: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا أخ؟
4: أنا وقلت لك اليوم دورة عندي. كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
1: المقدمة فهمناها.
4: نعم.
1: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
4: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنة؟
1: أنا ما شايف فيها شي، يعني كل الناس بتشتغل.
4: صحيح صحيح، كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على الخزني بس؟
1: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزني أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزن تتعرض لشخصيتي.
4: لا لا لا، طمن بالك. الله يخليكم لبعض. بس بدي اسألك، على من مؤاخذة بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله، بس شو بتعتقد راح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن هالخزنة ومن كل الدنيا؟
3: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
1: الحاكي موجه الي انا.
4: لكن
1: نعم، بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
4: اي نعم.
1: تفضل.
4: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفي له علمه، وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي. مثل
1: وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
3: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبك.

0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
1: شو رايك لو بتركب لها لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراه؟ ما بيكون احسن
0: يا عين. ايه اللي بقلي بحكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
1: كروج كروج الفرج قال. ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
2: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجعه لبيتنام. انا هيك عاهدت نفسي.
3: هيدا عمك جاي لهون. انتبه
2: يا لطيف، ما عاد فيه يشوف وشه هالعم. يا نبيل طريه معه شوي، مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام، طالب حقوق وقعد بالقهوه.
2: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
3: لك يا عمي لك هلا عيب طلب حقوق يلعب بالقهوة.
0: اسكت، قلت الحكي موجه إلي.
3: احكي
4: عن إذنك يا دبيب.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
2: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لك شو بدي سالفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة، روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
5: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
3: ايه هو يا سيد فرج أم الحمام فرج.
0: لك اسكت، انت الحكي موجه إلي أنا.
3: ايه اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم ملحم مرته لهيدا أبو ملحين؟
5: نعم هيدا أبو ملحين. ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه، واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفوا مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
5: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلكش كسر لأجرك. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا، انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل
2: ارجوك يا عم، ما بسمح لك تجيه كلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم، نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك، شو طلعت بصفك حبيبي؟
5: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا، بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفهم على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
5: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة، وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا، وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك، ولا تقبر كل شي في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحمها، له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من الأمر رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سردك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم دين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه ايه حقك نبي، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي مأخذ.
2: هيك على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادهم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلا أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك، لا الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه شطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيف خايف فراش؟
5: عليك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: إيه؟
7: شفت ابن خيك داير منه مش عسوى، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله شو بده يصير بينه وبينه، قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات، صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك؟ الزمان مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفك شي اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح خزني وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين شوف مين.
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجدي. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا. بسيطة، مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم عدرب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200 4400.
5: صحيح يا نصلي؟
6: لكن كيس وقديمي انا كل الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه ودفع. الله يبارك، ما صار معها عصر هضم من كتر ما صارت بيلعه.
5: لا لا لا ما تقلش هيك عنا، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300
2: ولك يا عمي لك 4400.
5: شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.
7: يا عبا درويش، ايه بقى درويش؟ عمل لي فنجان قهوة. ايه؟
1: شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول موت قبل ما بشريك قدامي؟
1: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما انا خالصة. لك ما غنى احد منهم. استاذ نبيل عري. ما راح منهم.
2: شو بتريد عم شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذني عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
7: كثير عاد. فأزن منتهي عند العم ابو ملحم، بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالاول.
2: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: ان شاء الله ان شاء الله بالاذن.
7: اذنك معك.
1: هلا شو جلسك انت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرضوا القضية؟
7: لكن ما بدي استنظر حالي بالاول.
1: تفضل.
0: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، ايه مسح الحصتين بحصه واحده.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوي يحكي وعاقل يفهم، مش حرام نايم أخوي من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يورطش؟
3: لا
2: شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة في اختلاس بالنص.
3: ما بدش إياك، ما أنت محامي، دبر حقك.
7: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
7: ولك يا عمي ما قلتلكم انه هو كان ولد صغير؟
4: ايه.
7: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة. وانا
4: بلعك الخواجة فرج تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
7: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات هيك؟
7: كأن
4: خيب ملحة بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك، بلش يوعى من النوم.
7: الله واحد من اثنان، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك قصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
7: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلا كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا في شيء، ما لك.
7: ايه خلص خلص يا خي كاني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، هذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض منها.

0: مخيم مخيم دواخدنا دواخدنا الحاج رايح جاي متمكوك الحياكة
1: عزيزي شو قصت أخي؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة معلك
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا سمسار شاهين خيي، بدك شي مني؟
2: هلا أنت سمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا قبل من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايض، أنت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي شو بده مني؟ قالك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق.
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات؟ ها
1: لك يا درويش، اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر. يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليره. لك اخ منك اخ، شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهاي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة. عمل لي
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: اذا لحق القضية بعزم وجد بيقدر، هونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفعله بالسنة 2000 ليرة. ادفعله هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه عند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط تمام.
5: ما عليكي ما عليكي روحي.
6: يا اهلا.
5: الله
6: يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. عود اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لك يا فرج، انت دخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج. يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شام الامر متنعمين لهدانا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشبال عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هين كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد.
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: وبعدين
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لأخونا. يعني
1: لمين؟ لأخونا ابن خيك. ابن خيك نبيل الأستاذ نبيل.
0: ايه عن مين عم نحكي نحنا؟
1: كيف انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه قلت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس.
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: اه بس هاي فرش حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميع. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توبت لك توم
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح ما انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيبت فكري راح اروح معك. يلا وشو ما صار يصير
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك. يلا
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنة.
3: بس أنا بدي أتأكد إنه مات.
2: ما تخافش خي فرج، اليوم بتقرأ الخبر بالجريدة، بكرة بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك شك تاني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك ها شيء من لعبش معه. طيب فهمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم.
1: كيفك سيد؟
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقة جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيي.
3: ابن خيي شو بو ابن خيي؟ عرفته عنه انه
0: يعني والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفته؟ شو
1: منيح. طول بالك، شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شو فيها رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله لقيداء محلولك.
1: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموقف انه ايده ماسكي شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسكي شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حو اسألوا قد صرت بعت وراء الحفله اجت نتفاهم واعترف له بحقه بالقصمه.
2: كثير سامحه كثير. امبارح نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلت سالت عنه امه بالبيت شي
2: يا خي؟ سالتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب
2: ولا كان فراش ما هو ما بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عاملين لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: عم شي بيشغل البال.
1: ايه سدي
3: بركي يعني عفوا الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول
1: يا ساتر يا رب.
3: مش معقول.
0: شي ابن خيي
2: مش معقول يا عم.
3: كيف ابن خيي مقتول؟ يا دعانك يا ابن خيي. يا دعان شبابك يا ابن خيي.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
3: لا تعال بس حذري فوق يا عم العيوب الغيبة مقتول برصاص طير.
0: شي يا حسن شاب باري مثلنا. مين اللي على الطار بيحكي؟
3: اللي بعرفني يا غيي وبلاش الحسيد الغيري الناس اكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
3: يا ابي عاج يا ابن خيي قطعت لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرق عم بامه علي شو بكون عيني يا
3: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
4: عشرت تبقى وعدك يا عم. ايه انا جيش
0: شو

0: بعدك طيب؟
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مميز؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة حتى ضحت حياة شاب بعد ما بل عمره؟ خود الشيك تبعك خود ترمير تمشي مصاري ضحت شاب. صحيح أنا سمسار بتلعب بالأسعار بس بحياتي ما بتلعب أرواح الناس.
2: التليفون اللي إجا هلا
0: وعملية التليفون أنا كمان دبرتها والحمد لله طلع تمثيلية ناجحة وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك خاطركم.
2: مع السلامة.
3: يعني انا ضرب راسي وعطش قمر شو المشاهد اللي عم تشوفها؟
2: شباب خي فرش هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان من ابن حشيشة قلبها.
4: قرب يا بخي قرب ما عادش عندي إجرام تمشيني لعندك. تعال يا ابن خيي انت ابني يا مرايح خبت امتى تيح قلبي كل ثروتي بالخزنه تحت تصرفك وانا خليني انزوي بزاوي من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
1: وانت بعد بيني بما فات بي عم
2: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي يا مؤمن
3: قاضيك هيك ما هو كان رح يقلب اقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريم.
2: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
3: الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياه.

مني الحقيقة بصراحة سماع. الأرض مثل العرض ما بتنباع. العملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع. بكرة الندم صدق ما راح ينفع. ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع. الأرض مثل العرض ما بتنباع. بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع. ممنوع انت تبيعها ممنوع. لعنده أرض ما يوم رح بيجوع. شباع بأرضك كرامي شباع. الأرض مثل العرض ما بتنباع. الأرض أبعد من سهل وجرود. تاريخنا بترابها موجود. هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود. شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع. الأرض مثل العرض ما بتنباع. يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار. يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار. يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار. ومنه بنينا قلاع فوق قلاع. قلاع المجد ما يوم رح تنباع. مني نصيحة بصراحة سماع. الأرض مثل العرض ما بتنباع. بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوحيد.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدها صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرها، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

مكان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياك نشا الحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، اضرب ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. اعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، اعطهم السرور الابدي. امين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، انا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة تكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا،
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عشتيها ومع كل حبة بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحيها السر الأول من أسرار الحزن النزاع اشتد الحزن عابنك وصلى راكع عيون مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية أمين
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
1: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلوب بالصياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا

0: هنا راديو كوكبة.
1: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
3: سر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
4: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطيه، جعلوا الله خطيه من اجلنا، جعلوا كفاره عن الاثام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف باكليل الشوك رمز لاكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الارض من الخطيه، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الالم معنى فدائي وقيمه خلاصيه، ويجعل من الموت مدخل للحياة ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أمتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن الموت. نيال هاك القبر وحجاره وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي

0: دراويش.
1: ايه كمان عم تغني يا فتاح يا عليم؟
0: هيدا انت عبكرة الصبح؟
1: اعطيني نار.
0: اعطيني نار، ايه الله يلعن هالنارة. هيك استحليتك شي يوم تطلب طلبة تنفعني بقرشين.
1: ولك هلا بدنا نأركل، شو منأركل بلا نارة؟
0: تكرم
1: عجلي شوي.
0: لك
1: ما انت بتعطردي كثير، يلا عجلي.
0: وهيدي نارة.
1: ها
0: يسلموا الدياب. فيك يا عمر؟ شفت هالحاكي المعتر؟
1: حاكي ومعتر.
0: ولك ايه ما اجي صبي؟
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل هن.
0: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من؟ بده صبي بيجي صبي، منه رايق وراسه فاضي، يعرف كيف بيظبطه.
0: ايه بس ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بدي يجيك بنت
1: جن.
0: طبعا طبعا
1: جنية.
0: ايه جنية
2: سلمى.
0: هاي اجا الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
0: بعد عم خبره لعمر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
0: اهلا بالعسكر.
3: اهلا وبعد، يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلمه للدولة، ممنوع حدا يبقي عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ لك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تيجي وحدة حلوة كتير لابسة أحمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الأحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالأول؟ خد الدولة.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم كبر ابن الحاكم وكبرت معه القصه كبرت معه القصه وضل كل يوم العسكر ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقي عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله
4: وصاروا الناس خايفين وبقيوا بخوف عايشين ويوم من عشية الدكان البوبهية فات ابنه للحاكم شاف عنده آلة سودة
5: شو شو مسكها؟
4: مسكها
5: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها
5: يعني نامت الدولة؟
1: هيا غلي
0: غلي في الدكان
1: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد هلا تنشو فاتح
0: عم بقول لك اعطيني الغلي
1: فيك تروح تفلي
0: بعطفك علي انا
1: فيك

وينك انت تعالى هون وبس وقفي عحدك وقفي بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك ليكي محسوبك مرفوض تشر بالزعل بضرب بوز شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عالسنين مروا اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك بدك ما بدك طب ثيابك لاردك شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي وقبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي مش يمكن اركع حدك بدك ما بدك ضب ثيابك لا ردك هسرتني ما خليت فيك

ما خلت فكرة ببالي. صرت امشي لحالي حاكي حالي قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي. قدم راجل عالفاضي قدام ما بعمل راضي.

0: فارقة معاك، عم بقول لك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
1: لكن ناموا أو قاموا، هو بيناموا تسلي.
0: بس بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدولة.
1: ومن أين هالحلوة؟
0: ندري من أي دنيا، حلوة لبس أحمر عيونها حلوين. هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلك؟ وين ما اجيت؟
0: يا دلي انا بضلوا نايمين، يمكن 100 سنه يمكن اكثر.
1: اوك ان شاء الله يضموا النايمين، ليك كيف رقت الحاله.
0: اهلا بالعسكره.
2: اهلا.
0: يا عمي جماعتك ناموا.
2: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
1: ام نايم بدك تقبض المعاش.
0: مين بدي رأيك؟
1: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
1: قرب خدك نفس.
3: ممنون عندي دورية.
1: لشو ما ناموا؟
3: والحرامية؟
1: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح، ايمتى صرح؟
1: لك محلك تفهم اللي ما صرح بالماضي، شو ما بتفهم بالسياسة؟
2: دخلك شو السياسة؟
1: مصري انا العراقي جلسة الجامعة عبالي قديش جد ايراني بالخنفة هريب حجيش الزهرة.
2: يا دكاجة وين الرخصة؟
5: بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيش والدخان المحرم؟
2: لا.
5: ايه بدنا نعمل ضبط.
6: اعمل ما الدولة نايلة، بكرة تسرق مع مرور الزمن يا شاطر.
5: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
6: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظرهم وسخين. شو بقى غير السجل شافت ورقة ولك وسخة؟ اروح اروح.

0: بتاع منهار.
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله.
0: بيخلق من الشبه 44. ده بتعمل لك كان
1: عم بياخد حقي.
0: حقك هيك بتاخد حقك يا اخي؟ بدك حقك طلبهم فين؟
1: لك يا عمي منو نايمين.
0: نايمين نايمين، بكرة بتجي الحلوة بتفوت ابن الحاكم وبتوعى الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدك طالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجب.
0: هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
1: انا حرامي.
0: حرامي وبعجبك حرامي؟ ها
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضرب لي سلام.
0: قلب شو؟ شد لي هالدفتر وحرمني على المحضر.

0: قدامي يا قضي نامي
1: جر قدامي.
2: ما تزكزكني، لك ما تزكزكني.
0: سمع نشتغل شركي.
1: شو
0: شركي؟ شركي
1: حبيب اسم شركة؟
2: شركي بالنص
1: على المضمون
2: محلوم.
1: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
1: وما زعبرت؟
2: لا، اذا زعبرت احكمني حكم قاسي.
1: قدح ودم
2: والزم مهم، اما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
1: طيب موافق، بس اوعى
2: شو؟
1: اوعى حدا يعرف فينا.
0: بس مين بدي يعرف نفسك؟

0: حلوي وبس.
1: سيدي حلوي كثير
2: يا حلوه. جاي بوس يا ابن الحاكم النايم.
3: جاي بوس ولا يوعى
0: مني وعلى ينفع عتي باوسي تطلع الماء. ليك يا حلوه بدك تعمل بروفا
2: يدخلك
4: يا جماعه. رونا شويه اذا بتريدوا. هاي الحلوة اللي جايت بوسي في الحاكم حتى سوى عالدولي. هاي جاي بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وانا حكومتي؟
4: لا اسمع بس زيارتك دبلوماسية.
2: يا افندي انا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه الحكام اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي. هاودي ليوعوا خرجوا مع الفات اللعب على جنبه.
5: شلي وما بيكفوا وعهاك التم الطفو. نحنا شلي وما بيكفوا وعهاك التم الطفو. نحنا شلي وما بيكفوا. جيش الدنيا ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
0: نامت.

0: الاطلال.
1: انتوا مين؟
0: نحن الجماعة.
1: اي جماعة؟
0: نحن حيالله جماعة. وقت الزوم بنقف.
1: بتوقفوا مع مين؟
0: نقف مع الويف.
1: وانت ما في حدا واقف؟
0: في الحق واقف بنقف معه.
1: وشو مطاليتكن؟
0: بدنا نقوف، بدنا نطرقع، والرشاش بدنا نطرقع، والدولة قبل ما نامت منعت الاقواس واطلاق الرصاص.
1: يعني في حرب؟
2: لا، عنا عرس مستعجل.
0: والعرس ما حلو ولا اذا وصلنا.
3: بدنا نقوف بالقضاء. شو القضاء ملك الدولة؟
0: ومن عمل هالشب مات وبعده شب. اخ شب، شو بندفنه بلا اقواس؟
3: بدنا نقوف بالقضاء. شو القضاء ملك الدولة؟
4: شفت يا حلوة، شفت حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومة.
5: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
4: نحن مندفع لك عن عائلتك.
5: فضل يا ستنا، هذه صفحة الجرائد.
4: وين شوف لي شو؟
5: صفحة مليان.
4: اها، شوفي ستنا، وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون، قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا، كل واحد عم يقتل عاملين القبض عليه.
1: وشو رفع طلقتوهم اللي مات مات؟
4: بس في حبس بالنص.
1: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
4: يا عمي الجرايد بزيدوها، بضخموا الاشياء.
1: يا عمي اذا اربعة ماتوا بحفلة اقواس، شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعة انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفة معدن صغيرة فاتت بقلبهم.
6: انا اذا حدا بيقتل ابني باخد طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب.
0: الف برصاصي لعلي.
1: روقوا شوي،
3: روقوا شوي.
1: كل قد الحالي تعباني
0: واكتر.
1: وشو نفعل اذا وعيوا الحكم؟
4: ولو يا حلوة، بلد بلا حكم
1: مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبة حكم.
0: اخ يا كسنجر، وانا تعبنا.

0: البنجر لك ما كي بنجر منتهي بقبرص.
1: ولك لو ما كنت قبرص جوازتك الله يلعن جوزك. الله يلعن جوزك. الحق معك يا حلوه، ما في هيبة حكم؟
2: في هيبة حكم، في هيبة حكم، في هيبة حكم.
0: مين الشاب؟
2: محسوبك حرامي.
0: حرامي وفلتين؟
2: فلتين وناطق اترقى.
0: تترقى؟
2: لكن معقول يعملوني نايب، معقول وزير، معقول رئيس؟
3: وعلى بس وعن توية هو أحد يجيب سيرة الرئيس أبدا. ها أنا رئيس نقابة الفراني.
2: حضرتك رئيس نقابة الفراني؟
3: اي نعم.
2: وكم صرصورك بس اليوم؟
3: يا عمي مش معقول، نص كيس طحين الخالة.
2: مدري مين غششه،
3: اشتريناهم من الحكومة.
0: وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفران،
2: والحكومة بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
4: لا عم بتسبوا الحكومة؟
2: لا ليش، الحكومة ما بتاكل خبز.
4: استخدمت غير شيء.
2: لا اذا نحن بناكل غير شيء.
5: هنا راديو كوكبة.

بوسمة بيتنا وعقله انطار كيف لو بيتنا شو كان صار بوسمة بيتنا وعقله انطار كيف لو بيتنا شو كان صار كلمة بوسمة

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بيقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايم.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جيل. وأول ما دخل على المجلس طيب يقع خطاب نام.
1: أكيد أكيد بده ينام.
0: إيه بس نام على الكرسي.
1: وعطل نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت اخذ كسرة. يا حلوة.
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوة. في قضية مهمة كتير.
2: خير إن شاء الله.
0: بصفتي حمار وحرامي وموهوب. حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن. وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: شو الحرامية له الحقوق؟
0: ليش الحرام مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالة اثنين برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قالك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية اخدين أكبر وظائف بالدولة.
1: ناي معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام أعضاء الحبس أعضاء النقابة بالحبس وبدنا فايلتهم.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا كله إلا هيك. أنا اللي بقرر، أنا الدولة.
0: شف طيب مستعدوا تعملون حسابات.
2: ليش يا أخي؟ شو أنا الدولة؟
0: فايلتهم لك
2: من فايلة أبوه ده الاستلام.
3: طعوا تعملون حسابك أول. طعوا مرة طعوا روح يا عمي روح طعوا
1: لك. هاي الثلثين القضية.
3: ايه طبعا وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية.
2: انتو جماعة وطنية؟
0: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هاي دي منتهى الوطنية.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كله المقدمين بس رايحونا
4: وخلصونا. زعلان ليه؟ مرتي زعلان. مرتك ليه؟
5: ما تطلعها.
4: بدك تطلعها؟
5: نعم.
4: نحن بنتجوزها.
5: خلي الحلو من الاول توعي الدولة حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوة خليهم نايمين بنور هذيك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلوة لتصدقيهم هودي حرامية من صنف الواطي؟
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكرة اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخدك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخدك؟ وهي
2: انا
1: بعدك عالبيبي.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
5: وانا اذا حدا بياخد مرتي بتجوز ان شاء الله حدا ياخدها. ان شاء الله حدا ياخدها.
1: فاذا قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يا اللي بده نوعي الدولة يرفع ايده.
1: واللي بده يتجوز يرفع

0: نعم
1: سمي نعب والسن برن ايام الهنا عد ايام سحب برد
0: يا عين
1: ايام مية هلأ

0: حلوة دخيله والله دخيله والله. هالصحف لحقني من عبكرة قال بده خبر.
1: لا أخي انت الشاشة بإيدك
0: دخيلك قتلك شو واحد خلي هالزلمة يتنفع بخبر.
1: أنا مني مجرم، أنا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف.
0: يا أخي اقتل بشرف يا هدى.
2: ولو بدك تقتل القتيل ولو صحفي أنا بحكي معه.
0: يا عمي أولا القتيل ما بينقتل، ثانيا إذا بدنا نقتل قتيل بيكون القتيل قتيل، إذا وقبل بقتيل ما بيكون بدي قتل قتيل.
1: راحت راحت.
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم؟

0: صحفي وجاي يدور على خبر.
1: لشو الخبر يا؟
2: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
1: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
2: قول هيديك من الرقابة.
1: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: وينوش الناجي؟ وينوش الناجي؟
4: اهلا اهلا اهلا هيدا زميلنا.
1: زميلكم؟
4: نعم زميلنا بالحبس. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
5: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عنا حرية الكلمات
1: المتقاطعة. ونوها
2: يا
1: دولي.
2: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
6: ونو ونو
2: رجع على القصر.
1: وقيت الدولة.
6: لا لا لا تركوا بدو يكون مروبص، الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
1: اسم الصلاح قرر الأول الحاكم المروبص.
6: لا لا لا لا ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: مش انت نمر اللي بتضم تقرقع بالارجيله؟
1: انا لكن كنت موظف بالدولة، كنت نوع على الشغل لابس ابقاب، شغلتي امشي فوق مكتب المدير وطرطي فوق راسه بالابقاب.
0: ليش؟
1: كان يجيب الوزير على مكتبه ويقول له اسمع عندي تصليحات الوزارة ويقبض عليها. قيس سنة ونص طرطي بالابقاب فوق راس المدير وهو يقبض لحد ما عبى جيبه. يوم من الايام حلني مجلس تأديبي ودشرني من الشغل. الحرامي قال نص بنص وقت الدفع بالشابني، عاجبك هاي؟
0: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
0: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
0: شف
1: كنت متفق معه.
2: طيب يا ستنا، باجتماع شعبي طارئ قررنا منوع الدولة لابد الابدين.
0: ليش؟
2: احسن هيك احسن.
0: بس انت من مصلحتك انه توعد الدولة بكره برقوك بشريطه.
2: لا شو شرطيط يا حلو، قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة، ما بتربحنا 100 جميلة.
0: يعني تبيعوا حالكم؟
2: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
0: وأي دولة رح تستأجر؟
2: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
3: يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديو، دخيل مونجاز، دخيل مونتي كارلو. انا
0: شو القصه يا سلمى؟
3: القصه يا حبيبتي انه القهوه رح تسكر، محل الفليبي رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
0: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
3: لا الحقيقه بنشد الظهر فيك.
0: شو يا سلمى، ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
3: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي، شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شرحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
0: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
3: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
0: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
3: أنا لازم أشوف شغلي إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
0: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: هودي مين؟
1: هودي من بطن أمك.
0: خي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي، انا خايفكم ارجعوا، انا خايفكم ارجعوا، انا خايفكم ارجعوا.
1: هلا كل هول حلفتيهم يا امي وانا مش دريان.
0: هلو
1: مين الاخوان؟
2: نحن من الدولة الصديقة.
1: فكركم من بطن امي. فضل خدلك ايه؟
0: Sir, he's inviting us for a drink.
1: Yes, drink.
0: الانكل بشكركم لانكم بيتين ورانا.
1: مين؟
0: انكل سام.
1: ولي وفضوان؟ فكرتك الانكل بل؟
3: يا افندي.
1: نعرف الدم.
3: مين الزلم؟
1: ممثل الدولة الاجنبية، فريق الثاني.
3: كيف يعني؟
1: يعني هذا هو التاجر وهذا زلمته.
3: وان شاء الله تمت الصفقة.
1: تمام، دبرناها فوق.
3: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة. برا.
0: سير شيز بوتينج اس.
3: برا.
4: حرية والثورة الطلابية
3: والأسرية هي
4: والقطاعية هي.
3: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب بالانطليب، بعدين بلدنا بلد حرية.
5: الحرية حلوة، حلوة كتير وبشعة، بشعة كتير حلوة إذا عرفنا نكون أحرار، وبشعة إذا شو سحبوه؟
4: مين سحب مين؟
5: قدامكم بصير المؤامرة وإنتوا ملهيين، إنتوا طلاب إنتوا؟
3: نعم. بسم الله على قلبه، بيطلع الأول بصفه.
5: سلمى.
3: نعم.
5: رجعوا تكسر على شو؟
3: عارف.
5: وإنت نمر البتقرجل يلا. وإنت الدكنجي يلا. يفضل انتو اللي إلكن مطاليب، بيناتكن حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته. هبلة. وانتو شو مطاليبكن؟

0: ايش هو؟
1: طفت رقم الانتساب بنقابة المحامي.
0: امر كتير كتير بسيط، يدفعوا بالتقسيط، بكره بيصيروا حامو، يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا على الكلمه.

0: عنكم، روحوا اسألوا أهلكم، بيقولوا عنكم صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكم مطالب وإلكم حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
1: ما حدا بيسمعنا.
2: لازم يغيروا الوزير.
0: ليش؟
2: ما عم يفهم علينا.
0: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نصها سفرات ونصها مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكم بيعملوا مظاهرات ضدكم وبيمشوا بالشوارع بيسبوكم.
3: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
1: وانا موافق.
3: انت اسكت، شو دخلت؟
1: كنت يا بنت بدي غندره.
3: يسمى الله.
1: ايه بتغندري؟
0: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره؟

0: نمر انت نمر؟
1: ايه
0: وانت لشغل اللي عاملي؟ وانت عم تعمل مظاهرات؟ فاذا انت مش نمر، انت بسين. بسين ومقذي كمان. يلا
2: اقذي الحقول، اقذي الحقول، يبعث لي يا سلمى. ترى اقول الغلي من الشرار.
0: انت سرقتها.
2: لا.

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متراكم.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رس الله عايم الدولة. صحيح انت طلعت مجاورة بس على القليلة كنا نصاب، هلا انا طعمه.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: قطاطي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رس الله عايم الدولة. صحيح كنا نشرب وحل بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري ولادي ما عنده مديري.
1: ولاي سكرتوا المديري؟
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات، بس بالقليلة كانوا يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة والزيت اللي تدمر.
1: يعني من صح الدولة؟
6: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسب دخلك؟
7: يا جماعة روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق، فوق، فوق.
8: انت ارتاح.
9: تسقيني يا حلو دبرنا الدولة الطبيعة.
8: انت ارتاح.
7: راح من هون بالفلوس.
10: فلوس.
7: فلوس.
10: فلوس.
11: فلوس. يا ولد يا ولد يا ولد دخلك
7: فوق يا عبد.
12: أنا نمرت ديوانجي اتع أولادك كنجي، حتلي بشيمي عجمي وعلب الدخان فرنجي.

0: رقصة بالسطور على راس المطيور على هيكي عيشي انا مش مجبور
1: رقصة
0: رقصة معلوم ومعلوم سحبت اللذة العوم رقصة كتف
1: وعد
0: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
1: طا طا طا
0: شلختك الفين وامس برافو قولوا معي برافو.

0: Canta.
1: La. ترجتني وركعت عركابة ودموع أخذوا دسجابة ترجتني وركعت

0: عم تقول لي من الشباب انت ضربتنا؟
1: لا لا
0: هوصني؟
1: لا
0: ابوس ايدك
1: لا كده جوه انت وريك لا بس بس
2: وحي الحاكم
1: وحي ابنه وحي الدولة كلها
3: يعني وحي الحكومة
1: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايش ومعي يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
1: يعيش الحاكم يا
3: يعيش يعيش يعيش
1: يا حلو يا عايش معي ناس تجي قتلوكي قولوا معي عايش تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
1: كمان مرة يا تحاكم يا
3: عايش عايش عايش
1: بس بس
0: على حساب انت الحرامي
4: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
5: بالضبط يا ابن غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره يمد ايده على التليفون
4: بس بس وانت يا حلوة انت مجوزة؟
0: ايه مجوزة
4: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
0: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
4: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
0: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
4: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يا حلو هم كبير في انه المطليب

0: الدولي المعكره مش طايق الدولي ايده قصيره.
1: طيب والمسؤوليه مين بده يتحمل المسؤوليه؟
0: مين غيرنا بيتحمل المسؤوليه؟
2: يا بابي
0: شو
2: خليني العب بهيدا.
0: لا يا بابي العب.
1: نو لك بعد ما شفته
0: ليش لنتوب؟ شو التليفون بضر؟
1: بالعكس كله منفعه.
0: بس ما خدوا بحسوا بس
1: راح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل، بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن. يا امي شو بيشبه اللي عنا؟
0: ليش يا حلوة انت من وين؟
1: من لبنان.
0: انت منين؟
1: من لبنان.
0: من لبنان؟
1: من لبنان.
0: فتشتوا الشنطة؟
3: لا
0: كان معك شنطة؟ اه
1: في وحدة.
0: لازم يا حلوي تتفتش،
1: ما فيها الا تيابي،
0: يمكن بجياب لتياب او بطياط شي كتاب مخبشي مخبشي.
1: ولو شو مخبى يا ناس،
0: نتفت اشيا بقلب كياس. عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية، ويشموها ست كلاب، هودي كلاب البوليسية.
1: ليش ليش؟
0: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا. شو بدك تحمل تتحمل؟ على كل حال هيدي الشنطة مقدمة، بيكفي اخذ عبلدي اللي تعلمته ببلدكن.
0: وشو تعلمتي يا حلوة؟
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما له قيمة، وان الحكام بدون متاعات الشعب ما بينفعوا. ايد بايد بتعمروا هالبلد، ايد بايد بتزدهروا. اذا ايد المدت عايدكن اكسروها، وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب. نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: بهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغرب ودفى لكم.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: solo.
1: ابني عم تكبر من يوم ليوم زهر.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهلها صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش على خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.